السلام عليكم ميديم ويف ستونتيغنا غبجانا نشوبجنا بجيكلا هرس توجانا نشوبجنا بجيكلا هرس اف ام ارجيا اشاريا تشيك ميجا هرس دونا نيوز اون اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كاركيلين درينغ فروتشوك بايت بي بروغرام اون يامبو ناچا ينتي دونو كليبسيت ناچي جونا سلام بوكو بول سونشيك